اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

104 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوك عن عين بليزن يوريوك عي خان يوريوك ريسكوات دير دات عيو اشيك ملتقو حسيو واتي وات برس ايت ملتقو

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرمي بصرنا سيديغي حلقة داش شو كبسي الدأس ديلا قيرت ديلا صلى الله عليه وسلم دق ويزرت ولرنا كيتشن برت ديلا صلى الله عليه وسلم شي مجتاد واش ويلخ ويلخش شي أصحابش كي الله تسوى لمثل هذا فأعدوا أخدين كيتشن بيلاش هي شي وجري وتولرنا كيتشن بيلاش الله ديلا صلى الله عليه وسلم أنا صباح ديل ريس خيلتون دوی بین باخت و اللهی ادمان اقاج دیش دل دنیا چه تعیت کش دل همان شهر ولرال دقق دل تا هم زند ادوار مدت صلت عباه آن سو دید رئیس خیتون ام بعد و اللهی ات ولرال تحت ادوار دل همان شک حیشه ای ولر هما دو تگ مدو و ام سو دل دیش دل یعنی بسر نه و آن البعث حق قیمت غیت دیش دوی ات قیمت نه برد قهتر بعدشون وقيمتي نهور رنجي شاين خلو العمل اخبر تاتر بعضشون وتهورني الله دالا شي شي تفتر دالور خلر بعضشون اتو كوكس شي تفتر حياة خلق ديق خلر بعضشون ايرو كوكس شي تفتر حياة خلق ديق زوال خلر بلقلو يشون بعضشون ميزان تير دعوات تور خلر بعضشون برت خاتر بعضشون سرطان تايت اول ويمسو چاق دال ديش خلر بعضشون او سرطان تايت او چاق تاو چاق تاو ورش چویش دگه جویش اتی غور خلر بعدشون اصرت انتایت او چقوی لگه یزمنی و هنگه دائم خردو نعمت بعدگن گین دوچ لرگن خزه دوچ نعمتی قوچ خلر بعدشون سلام علیکم طیبتون فدخلوها خالدین دیل یا سلام ماشا دوشو گه ماشا دوغیل شو باش ات یزمنی نعری حمالیک شا دوش قیهیت مال الله داله چاره دویل وی ات یزمن چو قوچ دو چاره دویل وی سو وزا سيلا حوج الله دالج اغو يشباه شي وزا ليت شي سيلا ليت شادو يمبو دنيا چو شي حكر خل ولستغا قيمه دينا اس دوقچ دينا قير ور مواچا تا قير بوچ غير سينغت ميوچ غيتن بير مبو شاتونا ايش دوي بوشبا الله دا فو عزتي وجلالي شي وزا ليت شي سيلا شادو يمبو دنيا چو شي حكر تا قيرش شي لو اوغلي لوش ديل خل ولستغا اس دوقچ دينا قير وير مبوشا إخيت مول الله دالا خير ما ديزرت الله ديلا خير الله يلوي إخيت مول الله دالا ديق الخل أص دقش دينا دال خير تدش إخيت تنبين تع غي غيوج سينج تنبوج يلش شفاعتي قوش الدلش يسمن شغور شارع بيلوي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد